0: خايبة تلاتة. انا ما بسيئة حتى ليبة ربا تتعين اصلا
1: It's
0: a bottom of my heart.